0: Radio Islam, still your favorite learning station, striving to bring you quality programming.
1: La ilaha illallah, la ilaha illallah.
2: Something for everyone on your favorite learning station. This is Radio Islam International.
3: Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
4: Today's broadcast of Fati Durood is generously sponsored for the Isali Tawaba of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all Marhumin. Both of our parents, Dawood and Hawa Sainwala, Hafez Suleiman and Aisha Rabat and all Marhumin, sponsored by Technostrat and X-Rays in Mayfair, Ruriport and Robertsham, and various anonymous sponsors.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Salamun ala ibadihi alladhina astafa. Salamun ala al-mursaleen. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيلا قومه ورسولا أن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله الله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات صلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات صلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله صلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله التحيات الطيبات صلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات صلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله صلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات صلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله.
4: Today's broadcast of 42 Road was generously sponsored for the Isali Tawaba of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all Marhumin. Both of our parents, Dawood and Hawa Sainwala, Hafez Suleiman and Aisha Rabat, and all Marhumin, sponsored by Technostrat and X-Rays in Mayfair, Ruriport and Robert Chem, and various anonymous sponsors.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا

إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان.

المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا

اسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم

قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول

الحمد لله، الحمد لله على الآلاء، والشكر له على النعماء، وأستغفره وأتوب إليه في السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم من أهل الهدى والاقتداء. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن من عظم رجاؤه اشتد طلبه، ومن عظم خوفه اشتد هربه، ومن حسن ظنه حسن عمله، والسلاح سلاح العقل وليس سلاح اللسان، والقوة في الصمت وليس في الكلام، والمرء لا يملك إسعاد كل الورى، ولكنه يملك عنهم كف الأذى. وشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، ولسوف ترحلون ويبقى الأثر. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، تتعلق النفوس البشرية بمعرفة المستور من الغيب، وتهوى الأفئدة الاطلاع على المجهول من المستقبل، حتى تعلقوا بالمنجمين والرمالين والكهان وأبراج الحظ، فضلوا وأضلوا إلا من رحم الله. وفي الحديث: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أحمد والبيهقي. ويقول الطحاوي رحمه الله: فمن رام ما حُذِر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. معاشر المسلمين، وفي مقابل هذا تأتي الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة لتكون جزءًا من 46 جزءًا من النبوة، كما صح بذلك الخبر عن الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأصدق الناس لهجة، وأصدق الناس لهجة في اليقظة أصدقهم رؤيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. قال الحافظ النووي رحمه الله: وسؤالهم أي الصحابة محمول على أن يعلمهم تأويلها وفضلها واشتمالها على ما شاء الله من الإخبار بالغيب، واشتمالها على ما شاء

وهو داخل في الفتوى لقوله سبحانه في قصة يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ومن هنا أيها المسلمون، فإن علم تعبير الرؤيا علم شرعي بضوابطه الشرعية، دلت النصوص على صحته، فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا بغير علم. فالرؤيا فتوى لا يتحدث فيها أحد إلا بعلم. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. وسئل مالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبالنبوة يلعب؟ أيها المسلمون، والرؤيا على ثلاثة أنواع: الأول الرؤيا الصالحة وهي من الله، وجزء من 46 جزءا من النبوة، وهي رؤيا حق وبشرى صدق، أخرج البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. الحديث. والرؤيا الصالحة تسر المؤمن وتعجبه ولا تغره، فهي باعث خير وطمأنينة إذا وافقت الحق والشرع. والرؤيا الصالحة يستأنس بها ويستبشر ولا يستند إليها. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: الرؤيا الصادقة التصديق بها حق، وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن إيمانا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فالرؤيا الصادقة من المبشرات الباقيات، المبشرة بالخير والمنذرة عن الشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على أوامر الله واجتناب نواهيه وليكثر من ذكر الله. معاشر الإخوة، وإذا رأى المسلم ما يحب فليحمد الله وليستبشر بها ويخبر بها من يحب من أهل وده وأهل العلم والفضل والنصح. فالعالم يعبره على الخير ما أمكنه، والناصح يرشده إلى ما ينفعه ويعينه، والحبيب إذا عرف قال وإذا جهل سكت. ولهذا قال يعقوب ليوسف عليهما السلام: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال أهل العلم: وهذه الآية أصل في أن لا تقص الرؤيا على غير شفيق ناصح ولا على من لا يحسن التأويل. وفي الحديث: إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا عالما أو ناصحا. وفي رواية أبي رزين العقيلي رضي الله عنه: ولا تحدثوا بها إلا عالما أو ناصحا أو لبيبا. وفي رواية: لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. أيها المسلمون، والنوع الثاني من الرؤيا رؤيا من الشيطان، وقد جاء في خبر الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

إذا رأى المسلم ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة من شر ما رأى، وليبصق عن يساره ثلاثة، وليقم فليصلي، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى جنبه الآخر، ولا يحدث بها أحدا. وأخرج البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. والرؤيا المكروهة والمفزعة لا ينبغي تأويلها ولا الحديث عنها. أيها الإخوة، النوع الثالث حديث النفس، وقد جاء في حديث أبي هريرة السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن منها رؤيا يحدث بها الرجل نفسه فيكون في اليقظة مشغولا ببعض أموره، إما مشكلات في السوق أو في العمل أو في الدراسة أو في الأسرة أو غير ذلك من شؤون الحياة، فإذا أوى إلى فراشه رأى في منامه ما يتعلق بهذه الأمور، فهذا من أضغاث الأحلام كما يقول أهل العلم. وبعد، حفظكم الله، فتعبير الرؤيا وتفسيرها اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، ولا ينبغي الجزم أو القطع بتعبير الرؤيا المعبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه حين عبر الرؤيا: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ومن آداب المعبر أن يكون ذا نزاهة وأمانة وصدق وعلم راسخ وحسن سيرة ومسلك سديد وطريق حميدة. ولا ينبغي سؤال الجهال ولا من قل علمه أو ضعف دينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله، الحمد لله ذي الفضل العظيم والخير العميم، أحمده سبحانه وهو الجواد الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كانوا عن الحق والهدى المستقيم والتابعين ومتبعهم بإحسان وسلم أعظم تسليم. أما بعد، أيها المسلمون، الرؤيا ليست مصدرا للتلقي ولا للتشريع ولا للتحليل ولا للتحريم ولا تثبت بها الأحكام، فالله سبحانه قد أكمل الدين والوحي قد انقطع، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ البلاغ المبين. يقول الحافظ النووي رحمه الله: لو كانت الليلة 30 من شعبان ولم ير الناس الهلال، فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: الليلة أول ليلة من رمضان، لم يصح الصوم بهذا المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره. ألا فاتقوا الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الكذب في الرؤيا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه كذب على الله. أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم يرى. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، وفي رواية أن يعقد بين شعرتين. يقول الطبري رحمه الله: وإنما اشتد في هذا الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، قال: لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك بعفوك وجودك وفضلك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وفقه لما تحبه وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وانصر جنودنا ورجال أمننا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم سدد سهامهم وآراءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: So. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه الترمذي. Sayyidina Anas radiyallahu anhu narrated that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, "The supplication made between the adhan and the iqamah is never turned down." Jami'a Tirmidhi.
2: This Dawr Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. The beloved Prophet, peace be upon him, said, "If you want to soften your heart, then feed the poor and pat the head of the orphan. Sponsor an orphan or needy child for 15,000 rand per year with AMA and fulfill this beautiful sunnah."

وقال رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respected ulama and kiram, dearest brothers and elders in Islam, we begin by praising Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, sustainer, nourisher, cherisher, protector, and we send complete durood and salawat upon our noble master Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.

الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتى عليه حين من الدهر ولم يكن شيئا مذكورا فسواه وعدله وعلى كثير ممن خلق فضله وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل ونصب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا أما الكافرون فأعد لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا يعذبون بأصناف العذاب ينادون ويلا ويدعون ثبورا وأما الشاكرون فنعمهم وكرمهم ولقاهم نظرة وسرورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فسبحان من بيده ملكوت كل شيء لم يزل ولا يزال عليما قديرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون ويقول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ابن آدم أحذركم يوما عبوسا قمطريرا يوم تبلى كل نفس ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا تجد نصيرا يومئذ يندم الإنسان ولا ينفعه الندم ويطلب العودة إلى الدنيا وهيهات أن يعود ويخرج له كتاب يلقاه منشورا يا ابن آدم خير الحكمة خشية الله وخير الغنى غنى القلب وخير الزاد التقوى وخير ما أعطيتم العافية وكان ربك قديرا وخير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أعوذ بالله من

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق مشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان

آمنوا وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشد في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة وأسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله تعالى عنهما وعن كل الصحابة أجمعين. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبه فبحبه.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله إلا الله صلى الله إلا الله

0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم اجز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: International, your spiritual destiny.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: This Asr Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. Sponsor a water well for 17,000 rand or a borehole for 65,000 rands as a means of sadaqa jariyah for you or your loved ones. Yeah.

0: السلام عليكم.
1: إن شرائع الإسلام قد كثرت فباب نتمسك به جامع.
2: إلا هو سبحانه، فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على هذا الذكر.
3: سيدنا محمدا عبد الله.
4: Live transmissions from Mecca Mukarrama, Medina Munawwara, and from local masajid in your area. Be sure to catch the live Jummah broadcast every Friday morning after 11, with repeats on Saturdays. Radio Islam International, the world is our community.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الحمد لله الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء وأستغفره وأتوب إليه في السراء والضراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم من أهل الهدى والاقتداء. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن من عظم رجاؤه اشتد طلبه، ومن عظم خوفه اشتد هربه، ومن حسن ظنه حسن عمله، والسلاح سلاح العقل وليس سلاح اللسان، والقوة في الصمت وليس في الكلام، والمرء لا يملك إسعاد كل الورى ولكنه يملك عنهم كف الأذى. وشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، ولسوف ترحلون ويبقى الأثر. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، تتعلق النفوس البشرية بمعرفة المستور من الغيب، وتهوى الأفئدة الاطلاع على المجهول من المستقبل، حتى تعلقوا بالمنجمين والرمالين والكهان وأبراج الحظ، فضلوا وأضلوا إلا من رحم الله. وفي الحديث: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أحمد والبيهقي. ويقول الطحاوي رحمه الله: فمن رام ما حُذِر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. معاشر المسلمين، وفي مقابل هذا تأتي الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة لتكون جزءاً من 46 جزءاً من النبوة، كما صح بذلك الخبر عن الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأصدق الناس لهجة وأصدق الناس لهجة في اليقظة أصدقهم رؤيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. قال الحافظ النووي رحمه الله: وسؤالهم أي الصحابة محمول على أن يعلمهم تأويلها وفضلها واشتمالها على ما شاء الله من الإخبار بالغيب، واشتمالها على ما شاء الله من الإخبار بالغيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها. ويقول ابن القيم رحمه الله: الرؤيا أمثلة مضروبة يستدل بها الرأي بما ضرب له من المثل على نظيره، ويعبر فيه إلى شبهه، ولهذا سمي تأويلها تعبيرا. ويقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وعلم تعبير الرؤيا من العلوم الشرعية، وهو داخل في الفتوى لقوله سبحانه في قصة يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ومن هنا أيها المسلمون، فإن علم تعبير الرؤيا

علم شرعي بضوابطه الشرعية دلت النصوص على صحته، فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا بغير علم، فالرؤيا فتوى لا يتحدث فيها أحد إلا بعلم. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. وسئل مالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبالنبوة يلعبر. أيها المسلمون، والرؤيا على ثلاثة أنواع: الأول الرؤيا الصالحة وهي من الله، وجزء من 46 جزءا من النبوة، وهي رؤيا حق وبشرى صدق. أخرج البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. الحديث. والرؤيا الصالحة تسر المؤمن وتعجبه ولا تغره، فهي باعث خير وطمأنينة إذا وافقت الحق والشرع. والرؤيا الصالحة يستأنس بها ويستبشر ولا يستند إليها. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: الرؤيا الصادقة التصديق بها حق، وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن إيمانا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فالرؤيا الصادقة من المبشرات الباقيات، المبشرة بالخير والمنذرة عن الشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على أوامر الله واجتناب نواهيه وليكثر من ذكر الله. معاشر الإخوة، وإذا رأى المسلم ما يحب فليحمد الله وليستبشر بها ويخبر بها من يحب من أهل وده وأهل العلم والفضل والنصح. فالعالم يعبره على الخير ما أمكنه، والناصح يرشده إلى ما ينفعه ويعينه، والحبيب إذا عرف قال وإذا جهل سكت. ولهذا قال يعقوب ليوسف عليهما السلام: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال أهل العلم: وهذه الآية أصل في أن لا تقص الرؤيا على غير شفيق ناصح ولا على من لا يحسن التأويل. وفي الحديث: إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا عالما أو ناصحا. وفي رواية أبي رزين العقيلي رضي الله عنه: ولا تحدثوا بها إلا عالما أو ناصحا أو لبيبا. وفي رواية: لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. أيها المسلمون، والنوع الثاني من الرؤيا رؤيا من الشيطان، وقد جاء في خبر الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فإذا رأى المسلم ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة من شر ما رأى، وليبصق عن يساره ثلاثة، وليقم فليصلي، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى جنبه الآخر، ولا يحدث بها أحدا. وأخرج البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. والرؤيا المكروهة والمفزعة لا ينبغي تأويلها ولا الحديث عنها. أيها الإخوة، النوع الثالث حديث النفس، وقد جاء في حديث أبي هريرة السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن منها رؤيا يحدث بها الرجل نفسه فيكون في اليقظة مشغولا ببعض أموره، إما مشكلات في السوق أو في العمل أو في الدراسة أو في الأسرة أو غير ذلك من شؤون الحياة، فإذا أوى إلى فراشه رأى في منامه ما يتعلق بهذه الأمور، فهذا من أضغاث الأحلام كما يقول أهل العلم. وبعد، حفظكم الله، فتعبير الرؤيا وتفسيرها اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، ولا ينبغي الجزم أو القطع بتعبير الرؤيا ولا ينبغي الجزم أو القطع بتعبير المعبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه حين عبر الرؤيا: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ومن آداب المعبر أن يكون ذا نزاهة وأمانة وصدق وعلم راسخ وحسن سيرة ومسلك سديد وطريق حميدة، ولا ينبغي سؤال الجهال ولا من قل علمه أو ضعف دينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله، الحمد لله ذي الفضل العظيم والخير العميم، أحمده سبحانه وهو الجواد الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كانوا عن الحق والهدى المستقيم والتابعين ومتبعهم بإحسان وسلم أعظم تسليم. أما بعد، أيها المسلمون، الرؤيا ليست مصدرا للتلقي ولا للتشريع ولا للتحليل ولا للتحريم ولا تثبت بها الأحكام، فالله سبحانه قد أكمل الدين والوحي قد انقطع، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ البلاغ المبين. يقول الحافظ النووي رحمه الله: لو كانت الليلة 30 من شعبان ولم ير الناس الهلال، فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: الليلة أول ليلة من رمضان، لم يصح الصوم بهذا المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره. ألا فاتقوا الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الكذب في الرؤيا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه كذب على الله. أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم يرى. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، وفي رواية أن يعقد بين شعرتين. يقول الطبري رحمه الله: وإنما اشتد في هذا الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، قال: لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك بعفوك وجودك وفضلك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته البر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وانصر جنودنا ورجال أمننا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم سدد سهامهم وأعراءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتى عليه حين من الدهر ولم يكن شيئا مذكورا فسواه وعدله وعلى كثير ممن خلق فضله وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل ونصب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا أما الكافرون فأعد لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا يعذبون بأصناف العذاب ينادون ويلا ويدعون ثبورا وأما الشاكرون فنعمهم وكرمهم ولقاهم نظرة وسرورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فسبحان من بيده ملكوت كل شيء لم يزل ولا يزال عليما قديرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون ويقول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ابن آدم أحذركم يوما عبوسا قمطريرا يوم تبلى كل نفس ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا تجد نصيرا يومئذ يندم الإنسان

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا وأد ديوننا وكلنا معينا وظهيرا واقض حاجاتنا واشف عاهاتنا.

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق مشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان

الذين آمنوا وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشد في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة وأسر الله وأسر رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله تعالى عنهما وعن كل الصحابة.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله إلا الله لا إله إلا هو كما أن

0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم انزع عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: International, your spiritual destination station.
2: For the benefit of you who've missed any of our quality programs aired during the day, a broadcast of these highlights would be played out every evening from 10 until the Fajr Salah. Radio Islam is still your favorite learning station, striving to bring you quality programming.